0: At least 8,000 or more remains are still buried in the rubble in Gaza Strip, and desperate local residents are appealing for international assistance to recover the dead and deliver humanitarian aid to the survivors. Around half the remains recovered from Gaza City's rubble this month were women and children, the head of the UN Human Rights Office in the occupied Palestinian territory, Ajith Sunghay, said on Tuesday. It is estimated that at the current pace, recovering those still buried in the rubble could take more than a decade. Sunghay said that Israel has been obstructing excavation and forensic work, making identification harder and risking the loss of evidence.
1: نتحدث على 8,000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة والطواقم تقوم بالتدخل الميداني بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأجل إخراج الضحايا من تحت الأنقاض وهذا طبعا الأمر مرهق وأمر متعب وأمر مكلف ماليا وجسديا ونفسيا حتى على عاتق طواقم الدفاع المدني ولذلك الجهد الذي يبذل في الميدان بهذا الخصوص هو جهد يعني كبير جدا وجهد عظيم من قبل طواقم الدفاع المدني.
0: In Islam, burying the deceased is a sacred communal obligation that must be carried out with dignity and care.

0: At least 8,000 or more remains are still buried in the rubble in Gaza Strip, and desperate local residents are appealing for international assistance to recover the dead and deliver humanitarian aid to the survivors. Around half the remains recovered from Gaza City's rubble this month were women and children, the head of the UN Human Rights Office in the occupied Palestinian territory, Ajith Sunghay, said on Tuesday. It is estimated that at the current pace, recovering those still buried in the rubble could take more than a decade. Sunghay said that Israel has been obstructing excavation and forensic work, making identification harder and risking the loss of evidence.
1: نتحدث على 8,000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة والطواقم تقوم بالتدخل الميداني بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأجل إخراج الضحايا من تحت الأنقاض وهذا طبعا الأمر مرهق وأمر متعب وأمر مكلف ماليا وجسديا ونفسيا حتى على عاتق طواقم الدفاع المدني ولذلك الجهد الذي يبذل في الميدان بهذا الخصوص هو جهد يعني كبير جدا وجهد عظيم من قبل طواقم الدفاع المدني.
0: In Islam, burying the deceased is a sacred communal obligation that must be carried out with dignity and care. That is why Gazans are going to extraordinary lengths to recover the bodies of the victims. Calling on Israel to halt the war and destruction and allow aid into the territory, Gazans hope that the international community and relevant institutions will help recover the victims buried beneath the rubble.
1: وجود المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة هو أمر مهم جدا لأجل حفظ الأدلة ولأجل التعرف على

0: At least 8,000 or more remains are still buried in the rubble in Gaza Strip, and desperate local residents are appealing for international assistance to recover the dead and deliver humanitarian aid to the survivors. Around half the remains recovered from Gaza City's rubble this month were women and children, the head of the UN Human Rights Office in the occupied Palestinian territory, Ajith Sunghay, said on Tuesday. It is estimated that at the current pace, recovering those still buried in the rubble could take more than a decade. Sunghay said that Israel has been obstructing excavation and forensic work, making identification harder and risking the loss of evidence.
1: نتحدث على 8,000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة والطواقم تقوم بالتدخل الميداني بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأجل إخراج الضحايا من تحت الأنقاض وهذا طبعا الأمر مرهق وأمر متعب وأمر مكلف ماليا وجسديا ونفسيا حتى على عاتق طواقم الدفاع المدني ولذلك الجهد الذي يبذل في الميدان بهذا الخصوص هو جهد يعني كبير جدا وجهد عظيم من قبل طواقم الدفاع المدني.
0: In Islam, burying the deceased is a sacred communal obligation that must be carried out with dignity and care. That is why Gazans are going to

0: At least 8,000 or more remains are still buried in the rubble in Gaza Strip, and desperate local residents are appealing for international assistance to recover the dead and deliver humanitarian aid to the survivors. Around half the remains recovered from Gaza City's rubble this month were women and children, the head of the UN Human Rights Office in the occupied Palestinian territory, Ajith Sunghay, said on Tuesday. It is estimated that at the current pace, recovering those still buried in the rubble could take more than a decade. Sunghay said that Israel has been obstructing excavation and forensic work, making identification harder and risking the loss of evidence.
1: نتحدث على 8,000 جثمان تحت الأنقاض موزعين على أكثر من 300 بناية في قطاع غزة والطواقم تقوم بالتدخل الميداني بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لأجل إخراج الضحايا من تحت الأنقاض وهذا طبعا الأمر مرهق وأمر متعب وأمر مكلف ماليا وجسديا ونفسيا حتى على عاتق طواقم الدفاع المدني ولذلك الجهد الذي يبذل في الميدان بهذا الخصوص هو جهد يعني كبير جدا وجهد عظيم من قبل طواقم الدفاع المدني.
0: In Islam, burying the deceased is a sacred communal obligation that must be carried out with dignity and care. That is why Gazans are going to extraordinary lengths to recover the bodies of the victims. Calling on Israel to halt the war and destruction and allow aid into the territory, Gazans hope that the international community and relevant institutions will help recover the victims buried beneath the rubble.
1: وجود المجتمع الدولي والمؤسسات ذات العلاقة هو أمر مهم جدا لأجل حفظ الأدلة ولأجل التعرف على كافة الضحايا المتواجدين تحت الأنقاض.
2: It was a disastrous night for Chancellor Merz.